0: موديها كم ميجا هرتز تبقى هي FM.
1: ساد وادي إيش عنده؟
2: كمك تقول عن دعوة لبي؟
1: ساد وكي هواك كورا كوبا مسكتة تس ورا فروات تري كما كيرانغال كورا موزة في. أهارم بليس نوبليس وريها كما استيكورن ورا زيمما دارو كما إيكو. إكم فاهك كوا شكر وادا كورا مجن غوالي.
2: شكريا سر.
1: تيجو تان عبدس كوري أدي. تهيف ورا فروات تري كم دو كن نولاتينج.
3: මී අහමද ආමිර්

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربك

فوق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم.

الحمد لله العلي الكبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الهادي إلى النهج القويم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حمده لي متي بري هاب وانت مان الله منوي حق وجن ألكم وبهن إله كنوا كمشا إكلانج شريك كنوا كمن ألهكي وان أدي ألمنج صاحبا محمد غفاني اكلانگ الا كمشا رسولا كمن الوهكيوان علمنا سيدا وگينوا مگن هدايت دكوا دي صاحبايا صلواتا سلاما بركا اللوان ديو ادي مي صلواتا سلاما بركاتوغا هيوغوتوغا ابيكلن التباويها بيك شامل قروان ديو امين افه دني مان الله غلطكم اهرنگ امين لنفسشا تيامي تكون مان الله التقوى ورم وصية قرآن اكلاك وحي قرآن وافاوا بس فلق مانا قابي اي امام وجميس تكون نيف تياباميهم الله التقوى ورواش ادي سيدا وغم وبنمكن تياباميهم بس مناش ايرون تياباميهم نتقى تياباميهم عملتن اكلاك اصلاح قد دفانت اي تياباميهم نتقى اكلاك تياباميهم فافت فسوا دفانت الله شاء اکلانگ رسول اکیمم و میہا دنناشے فی ہمک شورم بڑو بگم و نصیب لیبو مکن امیہا نصیب لیبجے مسلم آخون حیاتاں افا ورکما باج ورکن گنو ما حیاتاں افا ورکما باج ورکن گنو من ادینما مین اللہ حرام کرو

استووا اعتدلوا اقيموا صفوفكم ولا تختلفوا جاءك تجهد سفت الترتيب قربة خصوصا دفرا لبا مسكتم بيرو هدين دا سفت بس مسكتو سفتكا اگوي وانا كنت متين هدو مدنوا اكي تنتن كلغا واكي واكين جماعتك بائر يتيبونك بدلوك سفتك غلقين داني قطن هدو مدنوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

ما رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.